جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظرت انتظرت انتظرت انتظرت انتظرت انتظرت.